يا رب، لماذا تقف بعيدا؟ لماذا تختفي في أزمنة الضيق؟ لكلماتي اصغي يا رب، تأمل صراخي، استمع لصوت دعائي يا ملكي وإلهي، لأني إليك أصلي، وجه صلاتي نحوك وأنتظر. أنت تخلص الشعب البائس، أنت تضيء سراجي، الرب إلهي ينير ظلمتي. لولا أن الرب معيني لسكنت نفسي سريعا أرض السجود. عند المساء يميت البكاء، وفي الصباح ترنم، وأنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأمل. ثابت القلب يا الله، ثابت القلب، أغني وأرنم، أعطنا عونا في الضيق، الرب في السماء قدسه، الرب في هيكل قدسه، عيناه تنظران. توكل عليه في كل حين يا قوم، اسكبوا قدامه قلوبكم،

تأمل صراخي، استمع لصوت دعائي يا ملكي وإلهي، لأني إليك أصلي، وجه صلاتي نحوك وأنتظر. أنت تخلص الشعب البائس، أنت تضيء سراجي، الرب إلهي ينير ظلمتي. لولا أن الرب معيني لسكنت نفسي سريعا أرض السكون.

ثابت القلب يا الله، ثابت القلب. أغني وأرنم، أعطنا عونا في الدين. الرب في السماء كرسي، الرب في هيكل قدسي، عيناه تنظران. توكل عليه في كل حين يا قوم، اسكب قدامه قلوبكم، الله ملجأ.

0: بين البشر مو مذهبين واديان، الحب اذا من كل قلب يصنع صديق الانسان.
1: يا سيدي وطنك صنع الله هو ابناء الله حره للعرش تهدي النحر. We'll be right back.

يا الوضيع بضمرتي لو ما هو عيونك أعطش لك وشرب عشيق ويلي عيش هناك لو

علي أمير علي زقود، ركان أحمد هشام أبو دلال، حمادة جهاد حمادة البكري، مسك عمر كمال أبو رحمة، كندا أدل نبيل القشاوي، إلياس هاني محمد أبو جلحوم، عبد العزيز هتم جبر الرأي، أحمد أز الدين محمد الزناتي، يحيى إيمان محمد أبو غاي محمد، سالي رمز محمد.